من زمان الليف مونكس ميوزك اسم ميوزك ميوزيكا جادلي تينج يو نو بس من الليف مونكس كونتري نا كونتري من الليف مونكس فيش بعد بيبل ميت يا مان ان تايم اند سي جود مورنينج انكل نيس هاو يو دو جاد بليس يو ماي سون من الليف مونكس ذم بيبل من الليف مونكس بيبل ويل جيت اب اند كوس كوس افري دي سو مي از ا راستا فروم كرييشن So Rasta is the whole thing, is not no influence. Rasta the thing, everything, every other thing. We don't know what I go on about the other thing then. Rasta the first.